0: ليل ما بوسنا سيدي حلقة دشة شو جيسة دأس ديلا قيررت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هيديلا إيمان ديلن خلبولنا ديلا قيرلش شو دلا ملايلا بوسر مش دولش بيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد هيديلا إيمان ديلن خلبولنا ديلا قيرلش قان دون دولش إيمان دين شاش خوكيش دين حوصلش عمر صباح ديل ريس كيلتون حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا الله دال شيء عمرش حيسب دلي حلخ شاه دنيا شو دولش شيء عمرش شاش حيسب ديلش وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا طان شاه دنيا شو دولش شيء عمرش أوزلش قال الله دال شيء عمرش أوزلي حلخ ديلش نبا صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت حيق دولش وسجمله ألش شا ولو يزيء هو شأت ولا نكيش بيشو حيق دولش مو والعاجز من أتبع نفسه هواها غيل سجمله ألش شيدي هو بخك ديش دالم جشتي درش يمبوش عط عشقو قهيت مل الله دالا شيخ كرم ديز كير لويلوين قهيت مل الله دالا تسوق إما دينا كيش بما بيزر كيش بر لويلوين وأقول قولي هذا هو أستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله العظيم
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد